والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.

الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالحمدات قدحا فالخيرات صبحا آدر نقعا فوسطن جمعا إن الإنسان لربه لكنحا وإنه على ذلك لشهيد أفلا يعلم إذا محضر ما وحصل ما إن ربهم يومئذ الله أجى الله من حمده الله أكبر الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

لم يكن الذين كفروا أصحاب الجنة حتى تأتيهم الرسل فيها كتب طيبة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم وما إلا ليعبد الله فإن له حلفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك الدين إن الذين كفروا بالكتاب والنار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير جزاء عند رب جنات عدن تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضي عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله

قول الله الذي من لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي من لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي من لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك عدد السلام وحين ربنا بالسلام.

بمن شاء في عرش السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.

أنفسنا لك ربي فذللنا ففي عين الناس فعظمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل

0: الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya acara tersebut berakhir pula kebersamaan saya bersama Anda di kesempatan Sintang siang ini. Kita akan jumpa lagi sehari ya, mudah-mudahan insya Allah nanti ada rekan Yusrin hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.